رضوان آدم إسحاق محمد لاتد فرشدفا سودينشك وتنوف بوغو بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. عصام محمد علي هزلان لات بينجشونت بينج يمينشك يغشتونت كي زستاوي ادناليجوني بشي بوچي غرانيچنم بستراني بياوروسكي. عبدالله عبد الرشيد محمد لاتد فرشتا بينج سوماليچك زمارو في سامخوج استراجي غرانيچني بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. سيريل فيليمون أتساما لات تشجيشي دفا كاميرونشك ودنا لجاني في جيتس شفيس ووتش بخوفاني ناتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكخ. محمد الحبرت صالح لات بينجيشنت أوشن سيريتشك بو أوباتكو زبوتو غرانيچنيغو زمارو في شبيتالو في بيومستوك بخوفاني في نيمتشك. لفين سولانجا انجينغو انجويكا لات شتريش شتري كاميرون كا ودنا لجانا في جيتس شفيس ووتش وخوفانا نتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكا. محلت قصة أصواف لات تدفجيش أوشي إتيوبكا زمارو في ليشف وكوليتسا خينيك وخوفانا في إتيوب. منى عيسى حسين لات بيجيشون تشتري سريكا زمارو في ليشف وكوليتسا خشبلونكي وخوفانا نتسمنتاجو برافس وافنيكي أهوليش. إبراهيم جابر أحمد ريان لا تشجيش تشجي لمنشة أبنى لجوني لنسخ بشفوك وخوفاني لنزوجك.